راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف.

يا حبيبي انت الغالي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: هنا راديو كوكبة.

0: خيي.
1: السلام يا خيي.
0: هاي حبيبي.
2: هنا راديو كوكبة.
3: أصد عنا أحبنك كذب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف.

يا حبيبي انت الغالي.

هنا راديو كوكبة.

لما نتفتح عنهم والنهدا هجرة حنين، هجرة حنين.

0: أدنى من بهدي حدنا نحن أبطال الخمارة هيدي ورد جدنا.
1: بدك يلا خيال
2: السلام يا خيال
3: حبيبي. هنا راديو كوكبة.
4: أصد عنا أحبنك كذب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف، تغير هوانا،

يا حبيبي انت الغالي. يا حبيب قلبي طمني انك ما بتبعد عني.

هنا راديو كوكبة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاد الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدية.

حضن الهنيه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: كان حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هب لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاة بقدمة بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور اسرار فيها الحب متجلى بشرى وميلاد وجو كل حبور وموت وقيامي بالدني كلها والناس يلي خاطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى مع كل مؤمن بالصلاة مسرور ومع كل خاطر رافض يصلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
0: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل

0: في الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامي العلي هالدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين، جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين، جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين، عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحة بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألى رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم، مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم طهر هتسلم، كل الخليقة من كفر عانت، بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحول

0: لجهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
1: سر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان بنلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: عجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: رشدنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: سر ثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة اللي ركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا أمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول ذكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أمه موقفها حكيم، بتسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، بتدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
1: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الانجيل وعلى القران.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا من موت كلنا وبينتهي الوطن، يا من كل رجال وبيبقى الوطن.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

قطع على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفيس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقر يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان، لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: هدفنا واحد، أن نجمع أبناء كوكبة في الاغتراب بالوطن الأم.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مثلش، ما عاد فيك تقاوم، روس جبالك بإيدينا، افتح البوابة بإيدك واعزمنا نفوت.

0: فات الخوف على عيون.
1: فات الخوف وانسدت المداخل. سقط رجالك مثل كعاب الشجر اليابس تحت الجوز على الحفافي. سقط ناموا بتياب المعارك.
0: والنسوان والأهالي والولاد.
1: اللي مات مات، اللي تخبأ تخبأ، واللي هرب هرب، ترك أبواب مفتوحة.
0: فأزن فات الخوف
1: والسلاح تكسر.
0: خلصت أيام البطولة، خلينا نتفرق.
1: نحن معك
0: إذا بعدني الأيد. طيعوا الأمر وروح
1: لوين
0: حليتكن مني. خلي كل واحد يختار طريق. إجا زمان النسيان. الله معكم.

0: يا فاتح المتسلط مش راح اترك البوابه.
1: بلادك صارت بايدينا وبدنا نفوت.
0: فوتوا بالقوه.

0: رجاله خافوا هو ما خاف. ليش؟
1: عم بسأل حالي ليش؟ كان موته أقوى من السيف.
2: جبال الثوار ملكناها، افرحوا!

0: Otter sein. Hey!
1: يا فاتك المتسلط، هيدا وفد من الأهالي جايين يرحموا فيك.
0: أتصدش جايبينا بالقوة.
2: هيدا أنا عوم الهبيلي.
3: وجايبين هبيلي رحب فينا؟
0: ليش اللي في عقلي بيجي؟
1: لا
0: عسكركم معها بالبيوت.
2: باسم الأهالي، أهالي جبال الصوان، يا مولانا وحاكمنا برحب فيك.
3: اسكت، انت ما بتحكي باسم حدا، احكي باسمك وحدك.
4: انت شو اسمك؟
3: عبدو، عبدو الرواندي.
2: هيدا بغني.
4: غني؟
3: لا
2: انا بغني. اوه
3: خدوه.
2: جبال الصوان ملكناها، فعنا حق تراب رجال. انا حاكمها، انا سيدها، انا الزمان اللي جاي، انا الشتي، انا البر. امري بزهر اللوز، ما حدا بيحكي الا بامري ولا بيفكر الا بامري، واللي بده يتمرد بيوقع تحت الموت. غنوا
5: اذا طامع نغني لك من علي المناحة.
2: غنى الحزن بفرحني. غنوا.
6: تعب السيف ما تعب البطل، سكر السيف ما سكر البطل.

0: سني اتنين تلاتي مرق وعموت مدلج أربعة خمسة ست سنين مرق وعموت مدلج سبعة تمانية تسعة عشرة وفاتك المتسلط محتل جبال السوان وأنا عم خطير سنة عن سنة والأهالي ناس نسيوا ناس عم ينسوا وناس ما نسيوا صورة مدلج عتقت وبعدها معلقة عكم حايط ببيوت نسوان لابسين أسود أنا حني الساحلانية صورة مدلج قاعدة عندي على الحايط أنا بعرفهم كلهم هيدا عبد الرواندي هيدا نعوم الهبيلي هيدا يوسي وجميلي ونزهة وأبو صق كلهم كلهم رجعوا يجتمعوا بالساحة
1: شوفوا شوفوا الغيمي

0: الله يبسطكم.
1: خير ان شاء الله يا شهوان.
0: مثل ما انك شايف تياب جداد شلحة جديدة وبدي عمر عم فتش على شغلي.
1: مش سامع.
0: بدفع سلف.
1: هلأ انت صار معك مصاري تعمر؟
0: الله يخلي لنا.

0: انا مستشار عنده وهو كريم حقي.
1: يعني بتتجسس له؟
0: ابدا، بجمع له اخبار لصالح البلد. انا شغلتي تبوشوش وهو الله يطول عمره سميع.
2: لا شيخ، وين طلعوا انت؟ شو طلعوا؟
0: تفو
1: يا شيخ، وين هالشغلة بلاها؟
0: شو بنعمل؟ ما فينا نعضل له ايده من بسلو اياها.
3: بوصك الحي ان شاء الله. شوفوا شوفوا الغيمة.

0: دفاترها وينقطع الخيط.
1: قطع الخيط سما نسيتكن مدلج قتل عالبوابي واخدوا العشب.

اهلي سجروا واحجار حفافيك وجوه جدود العمروا شجر اراضيك سواعد اهلي سجروا واحجار حفافيك وجوه جدود العمروا واشوفيك.

0: وراجعة تعملي؟
1: راجعة خلص الأرض.
2: جدك اسمه الكاسر كان ضربة سيفة قد الصخر وانتهى على البوابة.
0: بيك هيدوم جبال كان بيدو يلوي الحديد ويمسح نقشة العملة وانتهى على البوابة.
3: انت يا طفلي ربيت بالهرب، يا زهرة الضاف، يا أتعس من عشب الحي، شو راجعة تعمل؟
1: راجعة خلص الأرض.
3: كيف وانت وحدك؟ وين رجالك؟ وين الناس وخيل القوة اللي شعره أبيض والسيوف اللي هي الحق؟
1: اللي بي قبل ما يموت الحق ما بيموت. أنا نقطة الشتاء، أنا حبة القمح جاي انزرع بأرضي بصدور الناس اللي هون، وبكرة زرعنا بيطلع.
3: يبو هيدي اللي اهتميتوا فيها؟
2: يا مولانا يلي خبروني كبروا لي رجوعة، قال مثل البرج كان خيال عليهم.
3: مجنوني بنت مغرورة بتحلم. طمن بالك الريح اللي قصفت كعاب الجوز ما بتقومها الورقة.
4: شو عملتوا يا مولانا؟
2: يا شهوان القصة أصغر مما تصورناها، مش لازم نفكر فيها.
4: يا مولانا مرات نقط الشتى بتحفر حيط القلعة.
2: راقبوها.
4: نخلي ضو.
5: في ضجة بالبلد.
4: شو؟
6: مجمعين وعم بحضروا عيد العنب.
4: عيد العنب؟ بعلمي بطلوا العياد من زمان، ليش رجعوها؟ وبعد ما جيت غربي، فإذا غربي بديت تشتغل وهيدا كله تحدي للسلطة. شوفوا يا شباب، في مثل بيقول إن ما كبرت ما بتصغر وإن ما خربت ما بتعمر. بس بهالبلد بتكبر ما بتعود تصغر وبتخرب ما بتعود تعمر. والهيئة بدها تكبر والمشاكل تكتر، ونحن بين المشاكل فينا نزرع، فينا نقطف، فينا نكبر.
5: شو قصدك؟
4: يلي فوق اتكلوا علي وانا اتكلت عليكم، واذا انا حكمت وصرت انتو بتصيروا معي، وفهمكن كفاية.
5: فهمنا عليك.
4: شوفوا شغلكم، بيعيش بذكر التاني وبتقولوا شهوان قال عيد العنب بداية المشاكل.
7: يا شهوان يا شهوان.
4: مين الزلم؟
8: مين الزلم؟ حيازمينك عفنجان قهوة.
4: دخيلكن ممنون ما بشرب.
9: بدك تشرب
4: يا شباب؟
8: بدك تشرب.
4: اي
8: بدك تشرب.

0: صدق ظنك يا شهوان، القصة أبدا مش بسيطة.
1: قول يا شهوان.
0: وعيه وعيه يا مولانا، كانوا مسكرين وفجأة وصلت، فتحوا بوابهم وعيه وعيه.
1: شو صار بالعيد؟
0: صوت قال غنان المواسم والحب، بس عيون قالت اشي أبعد.
1: عيد غنان ورقص ما في شي. اصحى تكون يا شهوان، من الحبة عم تخلق قبة.
0: وحكيوا عن الثعلب.
1: ومين الثعلب؟
0: مين الثعلب؟ مفهومي يا أنا يا الأكبر مني.
1: بعده كلامك بالهوى.
0: أهل جبال الصوان أهل قتال، بالماضي حاربوكم 100 ليلة، هالمرة 150. بسرعة يا مولانا، قلوا لمولانا رجعت غربة بنت مدلج ورجع البحر يهدر.
1: غربي بنت مدلج بتحرك هدير البحر؟
0: ما دام غربي بهالأرض ما بترتاحوا. غربة بالنسبة إلهن تاريخ الدم والندر، لازم تتزغر بعيونن، تتهدم قدامن قبل ما تصحش يوم وهن عم ينطفوا سلاحاتن.
1: شهوان شو عم تقول؟ بعد في عندهم سلاح؟
0: ليش سلاح وين راح؟ مخبيينه بالقبية بمعاجل الخبز وتحت بلاطات البيوت. عندهم سلاح، عندهم المعاول، فراغي على الحطب، حديد سكورة المي. إذا قاموا القصة بتكبر. وعيوا وعيوا.
1: أنا رح بلغ فاتك، وأنت يا شهوان فهم جماعتنا.
0: رح فهمهن، لكن أنتوا ساعدوني قووني شوي، في شغلة عم تنسوها.
1: شو هي؟
0: الكياس يا مولانا، بحبها شوي الكياس. الكياس يلي بتبرم الراس، بتوفر دم وبتربحوا ناس. رنينك بهالليل بضو الليل، يا نجوم الكياس الصفرة، انت وحدك نجوم.
2: ندهتلنا
0: كمان، الك عطر بيجذب الناس.
3: يجي وقت الشغل

0: جميلة.
1: هذا لو عدو. هذا عدو.
0: هيدي جميلة. ياهو يا حرام، قتلوا نعوف.
2: ما قتلوا نعوف، كيف قتلوا؟

0: تحني وشو حكي تحني حكيت وما حكيت وغربتنا حن العرس التاني طار عرس مين
1: جميلي
0: نعوم الهبيلي
1: ميلي بخصرك ميلي وزهر الحب الطفيلي أنا تنبك الغرام وإنت الأرجيلي
0: وشاعر كمان؟
1: فكرك حدا شاعر قد الهبيلي؟ خلينا نودع عصايد الحب لأنه بكرة بس تعرك بيمشي سوق الأناشيد الحماسية
0: عيونهم كترت عبضلوا رقبونا
1: الهبيلي ما بهمه فلفلتين من المراقبة انتي لما كنت صغيري وانا كبير كنت احملك وقول لما جميلي بتكبر وضل انا شاب ان شاء الله تطلع حملتي وهلا انت كبرتي وناوي احملك
0: وبلك عزبتك
1: بحمل
0: وبلك سهرتك
1: بحملك
0: وبلك حبيت غيرك
1: بحملك
0: وبترضى حب غيرك
1: بخليني كمل بحملك وبزتك بالبير
0: وبهون عليك كنعو
1: ما أنا البير
0: أنت البير
1: إيه من زمان عملت حالي بير صرت أنطر يلي بحبها تتيجي تشرب مني وتقلي أنا بحبها
0: وجيت لعندك
1: إجيت شربت مني ورميت في حجر
0: خبرت القصة لحدا
1: البير ما بخبر
0: يا ريت يا نعوم ترجع بير وارجع أنا بنت صغيرة تلعب حد البير

0: شو؟ قال أبو صار بده يجوز بنته؟
1: وبعدك لهلأ مش عارف؟
0: عارف بس شايف استعدادات وهيصة شي بروح شي بيجي. دخلك هيدا عرس ولا مظاهرة؟
1: وليش زعلان؟ تجوز نعملك أكتر من هيك.
2: ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية، ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية.
0: بسيطة، يوم عيد يوم عرس، هيدا كله تهديد مخبى واللي فوق ما عم يسمعوا. العمى شو ما قالهم دينين؟

0: طل العريس وعروس وعاف الله
1: يا
0: لأهل العريس الأكارم حي الله ولعيون أهل العروس ولأبو صقر

0: ولعيون سعد اللي يوم الضيم
1: حقي الحق،
0: ولعيون غربي
1: غربي
0: غربي، ولعيون غربي ونبع المجد يسقيها، ولعيون متلش ولعيون متلش اللي ولع لياليها

0: كانت متلاي البيت.
1: الله يوفقها.
0: كان عرسها حلو بس حزني.
1: بيزرع الشجرة وبربيها حتى يجي اللي بده يجي، بيقطفها وبيروح
0: وبيصير وحده.
1: اللي شاغل بالي العرس التاني، مدري كيف رح يخلص.
0: عرس مين؟
1: عرس ومش عرس، شايفها قدامي جاي وحده بفستانها الابيض والارض بين الفرح والبكي.
0: شغلت اللي بالي انا.
1: روحي تنام وبعدين بنحكي. خير ان شاء الله.
2: تفضل معنا.
1: في شي؟
2: تفضل معنا
0: يا عمي. ليش؟
2: تفضلي معه.

0: يعلن للرعي الكريم انه بعد 3 ايام احتفال بيوم النصر والاهالي مدعوين للمشاركة بهاليوم. مولانا حاضر شخصيا بيوم عيد النصر.
1: اعتقلوا ابو صقر واعلنوا عن عيد النصر كله تيخوفوا الناس. بدنا نقاطع
2: بدنا نقاطع. يلا يلا بدها تعلق. عبتكبر عبتكبر.
3: اجتمعوا بهالليل ساعدوا غربة.
2: يا عيني اجتمعوا وصلنا واجتمعوا هو بدهم يجتمعوا واجتمعوا. يا عمي كل هالاجتماعات فارطة ما بيطلع منها شيء. خلي واحد يهجم ونحن بنهجم خلفه.
4: معلوم لازم يهجموا يخلصوا ابو صقر.
3: مين يهجموا؟
4: اللي بيهجموا هالناس.
3: وليش ما بتهجم انت؟
4: انا
3: دخيلك يا رجال. رح نروح على البيت مدري شو بده يصير.
4: شوف هالزيعه هالمره.
1: يعني انت مش فزيع.
4: انا قلبي معكم بس شو طالع بايدي؟ عنا اولاد.
1: الحقها الحقها
2: ان شاء الله تعرك عبكي. في كم واحد بدي يخلعهم قتلي.
3: مثل مين؟
2: هذا يوسف.
3: شو بدك فيه؟
2: لك شو بدي فيه؟ صاروا شهرين ما دفع لي شريط الاوضه. والله لا ادره ايش عصايتين هيك وهالهم روجي بتضيع.
1: روح اتبرجل على اللي بيظلموك.
2: مين قال لك مش رح اتبرجل؟ انا بيوم الاحتفال بدي اقعد ببيوت المعازي وانزل بفاتك ضرب حجار.
3: بلكي اجوا عليك.
2: اذا اجوا علي انا بهرب. هني بيكمشوا المعازي.
5: يا اخوان مولانا المتسلط فاتك دعيكن على يوم النصر.
6: مش رح نحضر.
5: نصيحة وطني غيور لا تسودوشكم مع الدولة. انا معي دفترين واحد ابيض وواحد اسود ومكلف اسألكن يلي بده يحضر بأيد له اسمه بالدفتر الابيض واللي ناوي قاطع اسمه بيتأيد بالاسود. ها افتحوا الدفاتر. انت رح تشتركي؟
3: فشل.
5: ايد بالدفتر الاسود. وانت يا جميلي؟
3: ولا كيف لك عين تسأل؟
5: ايد بالدفتر الاسود. وانت؟
2: ايدي بالاسود.
1: مبين هالدفتر الابيض راح يضلوا ابيض.
5: يا عبدو شايف كل اللي راحوا بكرة كله راح يجي.
1: بلكي ما اجا حدا.
5: حاسبين هالحساب. ودينا كم طنبر يشحن زلمة من الجرد. المهم تعجق شعبيا.
1: تعجق تعجق اهالينا مقاطعين.
5: وراح يجي من اهالينا. شو رايك يا عبدو تشترك انت شخصيا؟
1: عم تمزح؟
5: ابدا. ايد له اسمه بالدفتر الابيض.
1: ناوي فكر لك هالرقبه؟
5: هيدا كان من زمان. بدك تشترك وتنظم قصيده لفاتك. مسكو.
1: عيب عليك. ولا
5: بدك تعمل له قصيده؟
1: القصيده بدها وحي.
5: بيهبط عليك الوحي. نبعت لك دورية تعتقلوه وتجيبه. خدوه هلا. انتو بالقلعة في مناظر مؤكد رح بتوحيلك شي قصيدي. واذا ما طلعت معك بيحولك يا الحراس. يلا يا شباب كملوا مهمتكن.
2: شو فيه؟ بدك تشرب فنجان قهوة
5: يا شباب؟ يا شباب
2: بدك تشرب؟
5: يا لو
2: بدك تشرب؟

0: لمحو العار حيف العدو والغنية وحدة لأرض بتلبق الأشعار.
1: عيون مبلش ورقة تلبق الأشعار.
2: امسكوهن
1: يا عيون مبلش ورقة
3: يا عيشنا وليلة المتصلي
4: بس نهولي الاحتفال.

0: شكون اللي صار يا ديبو؟
1: شهوان احكي.
2: يا مولانا انا عملت جهدي تتعجق شعبيا، الناس قاطعوا ودينا طنابر عشير رجعوا فاضيين، كان لازم نلبس شويه عسكر مثل الاهل.
0: خدوه ديبو جيب لي غربي لهون.
1: يا مولانا بلكي ما قبلت تجي.
0: جيبه بالقوي.
1: بالقوي بتكلف دم.
0: بتكلف دم؟ صارت بهالحجم؟ ليش؟
1: يمكن تأخرنا.
0: شو رايك يا ديبو؟
1: شامم ريحة الثورة، يا بدنا نفاوضها يا بدنا نقتلها.
0: شو بتقول انت؟
1: لازم نقتل غربي نقتلهم ثورتهم.
0: بلكي صاروا اكتر؟
1: ساعتها من قتلهم
0: قد الماضي؟
1: يمكن اكتر. بالماضي 100 ليلة، هالمرة 100 وخلفة 100. 10 سنين عم يزرعوا ارضهم غضب.
0: حضر حالك وبعت لي ورا غربي، لازم تواجهني.
1: قولوا لغربي فاتك بده يشوفك.

0: جميلي، شو بدك تقولي؟
1: بدي أقول اللي بقلبي. قبل ما جيتي كنت ناطرتك وقول بس تيجي غربي بدنا نقاتل، بدنا نرجع الأرض ونرجع البيوت. لكن لما جيتي وعرفتك حبيتك كتير وصرت عندي أغلى من الأرض وأغلى من البيوت. تخيلك يا غربي.
0: جميلي، الله معك.

0: وحدك؟
1: وحدي.
0: بلكي حبستي؟
1: هن فالتين.
0: بلكي قتلتي؟
1: هن عايشين.
0: غربي كانوا عايشين قبل ما جيتي، عم ياكلوا يشربوا ويناموا ويشوفوا. ليش رجعتي؟
1: ندهولي.
0: تتقدميهم للموت؟
1: حابين يموتوا.
0: تركيهم وروحي، بارض عليك تروحي، ولا تجعليهم خبز الارض ويرجع شجركن يزهر الطرحات السود.
1: فتحوا شبابيكن، شمس ما عادت تغيب. انا اللي بعرض عليك تروح.
0: انا جيت مش تروح، والارض انا وياهن سيعتنا.
1: وليش قتلت مدلج؟
0: انا ومدلج ما كانت سيعتنا.
1: وليش هلا بدها تساع؟
0: لم بيكونوا اثنين قوايا مصيرهم يتصارعوا. انا لما جيت هيك وقف بوجهي وتقتلنا. لو ما قتلوا كان قتلني. هيك صار. هلا انا هون، ليش انت رجعت تشعليها؟
1: بي وقف بوجهك لان الارض كانت امانه بعنقه. لما سقط انا استلمت الامانه.
0: بس الارض ملك الكل.
1: الارض ملك الكل، لكن ما بتساع الناس والظلم. لما بيوقع الظلم بتضيق الارض.
0: عم تحكي اكتر ما لازم تحكي. يا هالبنت المغروره، بعطيكي فرصه يوم، يا بترحل يا اما انا بشعلها. بشعلها وبعتلك انت اخر سنين تمدج وتخلص هالقصه.
1: شو بدك تقتل تقتل، ما بقى رح تخلص القصه. ورا كل صخر، تحت كل شجره، فيت كل بيت عم يخلق ولد لمدلج.
0: جيبوا حضر حالك، اجمع العسكر، ركزوا على العالي رجالي رنين الحرب. لازم نسحقهم، آخر واحد نسحقهم ونمحي كل أثر مدلج، وما نخلي مين يخبر، وخلي دمهم يسبع شلالاتهم. سمعني هدير الموت وابكي يا ريح على أهل جبال الصور.

سلاح يا أهل جبال الصوان، إذا بدكن تسلم بيوتكن وولادكن ونسوانكن بتسلموا غربي وبتتركوا سلاحكم بالأرض وبترجعوا عبيوتكم. استعداد، لما بتنزل إيدي بينزل معها الويل. طيعوا روحوا.

عبس كل اللي صار، عبس اللي بده يصير. قتلنا البي، قتلنا البنت وعبس. شو بدنا نقتل تنقتل؟ ما بقى رح تخلص القصة. ولاد مدلج، اخوة غربي، عم يخلقوا كل يوم. ديبو خد العسكر وهراب، يحني جايين من خلف الصخور، جايين من تحت الشجر، جايين وجايين من ايام الغضب. ايديهم عم تلوح بالزمان، وان بدنا نوقف جيش تياب مخزقة بين الصخور. هربوا تنهرب قبل ما يوصلوا اللي جايين. هربوا.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك ع طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا، وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى قلوبكم.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عما واقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين. ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني. وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت. بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت. بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط. عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال. سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال. من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال. بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك. طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك. مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك. علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة عن صخرة بالمرجلي حب لي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطا

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمسخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بدنا حريق.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمون.

هيصة المعذور واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بايدك عجنها واعطي الارض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الارض نحنا والارض منا. يا ابني

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا. مش كلهم إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا. وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس

0: هنا راديو كوكبة.
1: إنه نكون نحن شعب، كل ما تقتل اثنين بالصين نحن لازم ناكل قتلة هون. ليش نحن اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحن اللي ندفع من أرزاقنا وأعصابنا؟ ليش نحن اللي لازم نموت عنهم مش هني بيموتوا عن حالهم؟ ليش نحن اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتوا بتقبلوا بانقسامكم 30 سنة تعنون الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتوا بتعملوه، انتوا مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير 100 دولة؟ بعد شوي بالحي اللي نحن فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحن ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، كما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي. وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لأنه اقترفنا ذنوب بحق هالأرض ما بتنغفر، بس مش هو رحمته أكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهني كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة مجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.